0: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شلومو شينو وشلومو وشلومو دالوهويو.

مرحبا أعزائي المستمعين والمستمعات. مار وحبا أهلا وسهلا فيكم. معنا في برنامجنا المباشر كل يوم جمعة الساعة 3 حتى الرابعة. حسب توقيت بريسبن أستراليا المحلي. تمام 90.1 FM. معكم دائما دينا سليم حنحن. www.4eb.org.au. أعزائي خليكم معي اليوم ساعة صفا منوعات، نتطرق لموضوع كتير حلو، نتطرق لمواضيع دايما بتكون إلها أهمية قصوى نحكي فيها. هاي المواضيع كتير ناس بتسألني عنها، لكن حبيت إنه أنا أخصص إلها هذا الحلقة هاي اليوم. نحكي عن الابتزاز العاطفي. طبعا بدنا ناخد رأي الاختصاصية مريم سمعان، رح تعطينا رأي. خليكم معي وكيف عودتكم دائما نبدأ بحكمة اليوم.

الابتزاز العاطفي ليس صراخا دائما ولا تهديدا واضحا كما نظنه أحيانا، بل قد يأتي بهدوء شديد بكلمة تقال في لحظة ضعف أو بنظرة لوم تجعل الإنسان يشعر بأنه مذنب فقط لأنه أراد أن يحمي نفسه.

إنه ذلك الأسلوب الذي يستخدم فيه شخص ما الحب أو الخوف أو الشعور بالذنب للسيطرة على الآخر ودفعه إلى فعل ما لا يريد. قد يكون المبتز العاطفي شريكاً أو صديقاً أو قريباً أو حتى شخصاً يدعي التضحية الدائمة. يقول مثلاً: إذا كنت تحبني حقاً فستفعل هذا، أو بعد كل ما قدمت لك هكذا ترد الجميل؟ فيجد الطرف الآخر نفسه محاصراً بين رغبته في الرفض وخوفه من خسارة العلاقة أو إذاء مشاعر الآخر. تكمن خطورة الابتزاز العاطفي في أنه يسرق راحة الإنسان تدريجياً. في البداية يقدم الضحية تنازلات صغيرة حفاظاً على الهدوء، ثم تتحول تلك التنازلات إلى عادة حتى يفقد الإنسان صوته الحقيقي ويبدأ بالعيش وفق توقعات الآخرين لا وفق ما يشعر به. والأسوأ أن الضحية كثيراً ما تبرر ما يحدث لها، فتقول: هو يحبني لذلك يغار، أو هي تخاف علي لذلك تتحكم بقراراتي، بينما الحب الحقيقي لا يقوم على التهديد ولا على إشعار الآخر بالذنب، بل على الاحترام والحرية والأمان. إن مواجهة الابتزاز العاطفي تبدأ بالوعي، حين يدرك الإنسان أن من حقه أن يقول لا، وأن الحفاظ على مشاعره ليس أنانية، يصبح أكثر قدرة على حماية نفسه. كما أن وضع الحدود الواضحة في العلاقات لا يعني القسوة، بل يعني احترام الذات ومنع الآخرين من استغلال طيبة القلب. وفي النهاية تبقى العلاقات الصحية هي التي تلك التي تمنح الإنسان الطمأنينة لا الخوف، والراحة لا التوتر، وتجعله يشعر بأنه محبوب كما هو لا كما يريد الآخرون أن يكون. موضوع كتير مهم، الابتزاز العاطفي. رح نكون مع الدكتورة مريم سمعان بعد هاي الأغنية. خليكم معنا.

0: 心。
1: نتحدث اليوم عن الابتزاز العاطفي. الابتزاز العاطفي كثيرا ما نسمع عنه، هو شكل من أشكال التلاعب النفسي الذي يستخدمه شخص في علاقة ما ضمن سياق مشاعر تسمى مشاعر الخوف أو مشاعر الذنب أو مشاعر المسؤولية والالتزام الذي يملكها الآخر للتأثير على قرارات هذا الشخص الآخر أو الطرف الآخر. إن الابتزاز العاطفي يحصل في العلاقات الوثيقة الصلة، لا يحصل في العلاقات السطحية. فالمبتز هو ليس غريبا، هو زوج أو أم أو صديق مقرب جدا أو شريك في العمل تربطك به سنوات طويلة من المعرفة والعمل، أو هو حبيب. في النهاية هو شخص يعرف نقاط ضعفك بالضبط لأنك أعطيته هذه المعرفة بمزيد من الثقة والتقرب. ما هي أساليب الابتزاء المبتز عاطفيا؟ الأسلوب الأول هو أسلوب التهديد، يهدد بشكل مباشر أو غير مباشر، قد يكون صراحة إذا لم تفعل هذا سأتركك، أو ينسحب عاطفيا كعقوبة غير معلنة، أو قد يلجأ إلى الصمت الطويل. في جميع الحالات هو يقدم رسالة واضحة لك تدل على أن الرفض له ثمن. الأسلوب الثاني يحول الضرر المحتمل الذي سيصيب نفسه أو ذاته أو شخصه إلى ضغط عليك، كأن يقول إذا لم تبقى معي سأمرض، إذا لم تبقى معي لن أنجح، إذا لا أعرف ماذا سيحدث لي إذا رحلت، أنت سبب مشكلتي. هذا النمط يستغل الرحمة والشعور بالمسؤولية لديك، يستغل القيم الإنسانية الحقيقية ويحولها إلى أغلال تقيدك. الأسلوب الثالث هو الأسلوب الذي يقدم فيه إغراء مقابل أن تستجيب لهم، مثلا إذا فعلت ما أريد ستكون حياتنا جميلة ووردية، أو أننا سنبني كذا أو كذا، أو أن أولادنا سيكونوا في حالة كذا. الوعود تتجدد دائما لدى المبتز عاطفيا، وفي كل مرة لا تتحقق طبعا، ويجعلك على سكة الانتظار، والانتظار نفسه هو طريق للسيطرة. قد يستمر الانتظار سنوات تطول عن 30 عاما. ماذا يحصل لدى الشخص الذي وقع عليه الابتزاز؟ هل فعلا هو غير ذكي لذلك لا يدرك ماذا يحصل؟ الحقيقة أن الذكاء أو المعرفة ليس مهما في هذا المجال، بل يحدث لدى الضحية ارتباك في الإدراك. فالارتباك يحصل على الشكل التالي: هل يتساءل الشخص هل هذا الشخص الآخر يؤذيني فعلا أم أنا أكثر حساسية مما ينبغي، أو هل فعل هذا الشخص الآخر هذا لأنه يحبني فعلا، أم أنه يرغب فقط بمصلحته؟ سؤال متناقض طبعا. يحدث كمان أيضا أن نقول أنا أفسر الأمور بطريقة خاطئة، ربما هو ليس قصده هذا. ومع مرور الوقت يبدأ الإنسان يشك في إدراكه نفسه، فيحصل له معرفة ضبابية ليست حقيقية عن العلاقة التي تجري بينه وبين الآخر المبتز، ويحدث أن يصبح لديه انخفاضاً بالثقة بالنفس، وفي كل مرة يتنازل فيها عن شيء لا يرغب به يجد مع الوقت صعوبة شديدة برفض الطلب في المرة القادمة. فكل نعم مكرها يقولها ترسخ لديه الاعتقاد بأنه عليه أن يستمر في هذا الطريق، وهكذا تشتد الأغلال حوله. وقد يتطور الأمر في حالات، في بعض الحالات، إلى اضطراب يسمى اضطراب الاكتئاب، أو إلى اضطراب يسمى اضطراب القلق، أو يتطور إلى شعور عميق بأنه لا يملك حياته بنفسه، بل هو فقط يستجيب لاحتياجات الآخر. طريق الخروج من العلاقة من الابتزاز العاطفي. طبعا الخروج من الابتزاز العاطفي عملية تستغرق وقتا وتتطلب الوعي، وأن يأخذ بعين الاعتبار المسيطر عليه الخطوات التالية. أولا، وهي خطوات صعبة طبعا وليس من السهل تنفيذها، الخطوة الأولى هي وضع الحدود. فالحد ليس إعلانا للحرب، بل هو تحديد ما هو مقبول في العلاقة وما هو ليس مقبولا، مع التأكيد أن هذا ليس أنانية. الحد ليس أنانية بل ضرورة، والحد ليس جدارا بين اثنين، بل هو بوابة تحدد كيف ندخل إلى العلاقة وكيف نخرج منها. إذن وضع الحدود هو أول خطوة. الخطوة الثانية، يجب عدم الرد الفوري على طلب المبتز وعدم تصديق التهديد مباشرة. تعلم أيها المسيطر عليه أن تقول سأحتاج وقتا للتفكير في هذا الأمر. إن هذه الجملة البسيطة تكسر نمط الاستجابة الانعكاسية السريعة التي تعتمدها عندما يستخدم المبتز أسلوب الابتزاز العاطفي. إذن كسر الاستجابة السريعة الانعكاسية. الطريقة الثالثة، تعلم التعبير عن رفضك لما يطلب منك الآخر دون شرح لماذا ودون اعتذار مفرط. فالشرح الطويل، الشرح لماذا، يفتح بابا للنقاش عن كل تفاصيل العلاقة. فقط قل لا أستطيع فعل هذا، خلاص لا أستطيع فعل هذا. أيضا في بعض الحالات عندما يصل الإنسان إلى مرحلة القلق أو الاكتئاب أو الخوف أو الشعور بالذنب، عليه أن يطلب مساعدة مهنية نفسية. علينا أن ننوه إلى النقاط التالية، لأن الابتزاز العاطفي أحيانا كثيرة يكون ظاهرة ثقافية ليس فقط ضمن علاقات فردية، بل يؤطر العلاقات الفردية من خلال الثقافة ككل التي تربى عليها الفرد. فثقافتنا، وخاصة ثقافتنا في بلادنا العربية، ثقافة تقدس التضحية وتعتبر أن التضحية الذاتية هي فضيلة عليا، وتجعل وضع الحدود أنانية حيث لا يوجد حدود. أشخاص يضحون من أجل أشخاص آخرين دون حدود، لا حدود قانونية ولا حدود أسرية ولا حدود نفسية. فنرى أن قسم كبير يستغلون شخص في عائلة، مثلا عدد من الأشخاص في العائلة يستغلون شخصا آخر، وأيضا من يقول لا أحيانا في العائلة يستوجب عقوبة أو جحودا من قبل العائلة. فهذه الثقافة تنتج بيئة خصبة لدى الإنسان الفرد، بيئة نفسية خصبة لإنتاج نمط الابتزاز العاطفي. أيضا في أسرنا الأفراد يتنازلون باستمرار من أجل أسرتهم أو من أجل الوضع الاجتماعي، ويخضعون حاجاتهم الشخصية لاحتياجات الجماعة. فإذا لا يوجد خصوصية، بل يوجد دائما شيئا خاطئا في علاقة، فعلا علاقة ثقافية عامة في فضاء ثقافي عام يعتمد على الاستغلال والتطهير. أيضا نريد أن ننوه بأن الكثير من المبتزين العاطفيين عاشوا هم أنفسهم تجارب ابتزاز أو تجارب إهمال أو خوف عميق من الهجر، وسلوكهم هذا ناتج عن جروح قديمة لم تعالج، ولكن هذا لا يبرر الأذى الذي يسببونه أبدا. فعلينا أن نكون مستعدين دائما لوضع الأمور في نصابها لكي تتحسن حالتهم وتتحسن العلاقة ويتحسن الشخص المسيطر عليه. فإذا وضعنا حدودا بيننا وبين هؤلاء نستطيع أن نساعدهم على إيجاد طريقة للتعامل مع الوضع بشكل أفضل. أخيرا وكنتيجة لما ورد سابقا، نستطيع أن نقول عندما نقول نعم ونحن نريد أن نقول لا، نبدأ في فقدان أنفسنا. وعندما نبدأ في فقدان أنفسنا رويدا رويدا نفقد بوصلتنا الداخلية. فكل نعم مكرهين عليها هي خطوة بعيدة عن معرفة ما نريده وما نحتاجه فعلا، ونقطة تسير وطريق يسير بنا نحو إدراك ضبابي. فعلينا الحذر من الأشخاص الذين يستخدمون الذنب كسلاح مفضل لتثبيت علاقة، أو الحب والإغراء كسلاح أيضا لتثبيت علاقة، أو الانسحاب حيث يسحبون الحب من العلاقة أيضا كطريقة لتثبيت العلاقة.
0: شكرا جزيلا للدكتورة الأخصائية مريم سمعان على هذا المقال اللي بحاجة إلى استشارة. اتصلوا فينا وإحنا نوصلكم بالدكتورة مريم سمعان، وكل برنامج رح يكون في إلنا معها فقرة عن موضوع آخر. خليكم معي.

أعزائي، بدي أحكي لكم اليوم عن شاعر تشيكي اسمه كافكا. كافكا توفي سنة 1924، لكن ترك أثر كبير في الأدب لأنه هو رائد الكتابة الكابوسية. كابوس زي ما سمعته، هو رائد الكتابة الكابوسية. عانى من الشعور بالاغتراب والخوف والتردد والقلق وعدم الإحساس بالأمان، شعور باللا معنى. ليه؟ لأنه كانت علاقته مع والده مضطربة جدا. كافكا كان عنده أب كتير قاسي وما كانش يملك الشجاعة لمواجهته. الأب ظالم ومستبد. كتب له رسالة، قال بركي بالرسالة قدر يقتنع ويشرح فيها كيف تسبب أسلوبه في التربية في نشوء شرخ كبير في نفسه، وكيف خلق فجوة هائلة بينه وبين والده. كتب له رسالة المسكين، رسالة منمقة ومن شاعر وكاتب صاحب أسلوب كتابي بجنن. لكن الأب أصر على قصبته وما اهتمش لإله. ثمار القسوة مع أبي خلاه إنه يسلط الضوء على المشكلة نفسها. أنتج كافكا كتاب، يعني مش كتاب، أدب، كتب أدبية اللي قال فيها: كانت كتاباتي تدور حولك والحق كنت أشكو فيها ما كنت لا أستطيع أن أشكوه على صدرك. وقال كمان: كان كل منا يختلف عن الآخر، وفي هذا الاختلاف كان كل منا تهديدا للآخر. قال له بنهاية الرسالة: يمكن صرت مطيع بعد ذلك، لكنني أصبت بخلل داخلي.

0: تزعل بي نخلة هيك ما بحب يكون في حدا بغني أحسن منه هو هيك بغار
1: شو بدي أعمل؟ بخاطر
0: طيب ليك؟ مش رح تبقى تجي لعنا على هون؟
1: ما سمعتي بيك شو قال؟
0: شو قال؟ قال ما تغني تعو مش ضروري تغني
1: قولك هيك؟
0: ايه وبكرة عشية في عنا سهرية إذا بتحب تجي

أعزائي، نحن 98.1 FM من مدينة بريسبن أستراليا، كل يوم جمعة الساعة 3 فينا برنامج مباشر باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية، ومعكم دينا سليم حنحن.

ليقم الأمير بدوره كأمير والتابع كتابع، وليقم الأب بدوره كأب والابن كابن. إن الأب مثل الروح، عندما تخرج يتهاوى الجسد.

ساعة شوق ومحبة وشهر بعد وخصام عمر هوانا بيجري بيجري شوف راح من لوكان ساعة شوق ومحبة وشهر بعد وخصام ويبقى الحب دايم مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو فور إي بي القسم العربي. برنامج على شواطئ دجلة يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 11 مساء بتوقيت بريزبن أستراليا، الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بغداد. معكم في الأعداد والهندسة الإذاعية محدثكم عمار بركات.

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. Station sponsor.
1: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 PM. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
2: نحن لا نمتلك الزمن.

ما هي البساطة؟ في نظري البساطة هي الشيء الذي يجردك من كل أعباء المظاهر الخادعة والمرهقة. مفهوم البساطة هو أعز صديق للقناعة التي لا تشترى بأي مال، بل إنها إحدى عطايا الله لخلقه. البساطة هي سعادة المرء بأبسط الأشياء وتسليمه للمقدر له من رزق، وإن كان وفيرا أو قليلا. هي أن ترى في كل عيونك جمال جلسة تحت ضوء القمر في عتمة الليل الاستثنائية، وترى كل بسيط بحاله جميل ذا رونق في أيام أصبح فيها الجمال مجرد مظاهر لا محتوى لها. كن بسيطا.

سعيدا راضيا وقنوعا. انظر إلى الأشياء بعين الكمال لا بعين النقص، ستفرح بها كما هي، بسيطة جميلة وصادقة.

0: باي باي مع السلامة.
1: أعزائي المستمعين، يعتبر التعامل السليم مع الناس من أبرز الفنون الاجتماعية التي تسعى فئة كبيرة من الأشخاص إلى اكتسابها، وخاصة الأشخاص الذين يواجهون بعض المشاكل والصعوبات في التواصل مع المحيط الذي يعيشون فيه، حيث ينتج ذلك بصورة مباشرة عن ضعف الشخصية وعدم الجراءة في التعبير عن الذات، الأمر الذي ينعكس بصورة سلبية على الجانب النفسي والفسيولوجي لديهم، ويضعهم في قالب من العزلة الاجتماعية. ونظرا لأهمية هذا الجانب في العيش السليم والإنساني، اليوم في هذه الحلقة نسلط هذا الضوء على أبرز الطرق التي يتم من خلالها اكتساب التعامل مع البشر. في البداية لابد من الإشارة إلى أن يقع على عاتق المدرسة أو المؤسسة التربوية والتعليمية المختلفة بالمسؤوليات الاهتمام بالجانب النفسي والتفاعلي والاجتماعي لدى الطلبة، وخاصة في المراحل التعليمية المبكرة أو المراحل الابتدائية، بصورة تضمن تفاعلهم الإيجابي مع بعضهم البعض وقيامهم بالنشاطات اللامنهجية التي تعزز تواصلهم مع الآخرين في البيئة الداخلية، التي تشمل أيضا المعلمين والمدراء، والتعامل مع البيئة الخارجية التي تضم المجتمع الخارجي الذي يحيط بهم. يجب على الفرد أيضا أن يزيد ثقافته وقدراته المعرفية والعلمية والسلوكية، وأن لا يتردد في خوض غبار التجارب الجديدة واكتساب الخبرات المختلفة، والحرص على تدريب النفس على المهارات القيادية والتواصل السليم، وذلك بالمشاركة بالدورات التدريبية التي تضم العديد من الأنشطة التنموية والتطويرية المحفزة لهذا الجانب، والحصول على التدريبات المعرفية السلوكية اللازمة التي تحل المشكلة. أيضا محاربة الاكتئاب كونه يعيق إلى حد كبير التواصل السليم مع البشر، وذلك باللجوء إلى الطرق الطبيعية المختلفة مثل ممارسة الرياضة والهوايات المفضلة وتناول الوجبات الصحية والتسوق وتناول الأدوية المضادة للمرض في حالة كانت أعراض شديدة. أيضا عدم التدخل في شؤون الغير، والحرص على تجنب تقديم النصائح في العلن كونها من الأساليب المرفوضة لدى معظم الناس. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

الغربة. الغربة بتعلم الإنسان أشياء كتيرة، ومن أغرب الأشياء اللي بتعلمها إنه بعد فترة تكتشف إنه كتير من الأمور اللي كانت تستنزف أعصابك ما كانت تستحق كل هالاهتمام. لما بتبعد عن بيتك وأهلك بتصير تفرق بين اللي فعلا كبير وبين اللي إحنا كنا نعطيه أكبر من حجمه. خلوني أسألكم سؤال، كم مرة موقف صغير خرب عليكم يوم كامل؟ يمكن واحد قطع عليكم بالسيارة، أو حدا رد عليكم بكلمة ما عجبتكم، أو اضطريتوا تستنوا بطابور أطول من المتوقع، أو حتى حدا تأخر عن موعده معكم. المواقف هاي بتصير مع كل الناس وكل يوم، لكن السؤال الحقيقي هو هل المشكلة بالموقف نفسه ولا بطريقة تعاملنا معه؟ الموقف نفسه بيكون انتهى خلال ثواني، لكن إحنا بنكمل فيه ساعات وبنرجع نفكر فيه ونعيده براسنا، ويمكن نحكيه لأكتر من شخص، وكل مرة بنحكيه بنرجع منعيش نفس مشاعر الغضب والانزعاج. طيب مين اللي خسر أكتر؟ أحياناً إحنا بنعطي المواقف الصغيرة قيمة أكبر من حجمها الحقيقي، وبنسمح إلها إنها تسرق منا راحتنا مع إنها ما بتستحق. هذا ما بيعني إنه التصرفات الغلط صارت صح، أو إنه لازم نسكت عن كل إشي، لكن في فرق كبير بين إنك تلاحظ الخطأ وبين إنك تحمله معك طول اليوم. يمكن الشخص اللي استعجل بالسيارة عنده ظرف ما بنعرفه، ويمكن الشخص اللي كان عصبي بالكلام كان مار بيوم صعب، وإحنا ما بنعرف شو اللي بيصير بحياة الناس. لما بننظر للأمور بشيء من الرحمة ما منكون عم نبرر أخطاء الآخرين، إحنا بنحمي أنفسنا من إنها تسرق سلامنا الداخلي. وفي حياتنا اليومية في عشرات صغائر الأمور، انتظار، زحمة، تعليق مستفز، سوء فهم، أو حتى إنك تضطر تعيد شغلة أكتر من مرة. إذا وقفنا عند كل موقف رح تستهلك كمية هائلة من طاقتنا، وما رح يبقى عنا طاقة للأشياء اللي فعلا بتستحق اهتمامنا، لأهلنا، لأحلامنا، وللأوقات الحلوة اللي ممكن نعيشها. جرب اليوم تعمل تجربة بسيطة. أول موقف بيزعجك اسأل نفسك بعد أسبوع، هل رح يضل هذا الموضوع مهم؟ إذا كان الجواب لا، يمكن الأفضل تتركه يمر. يمكن هاي واحدة من أجمل الهدايا اللي بتعطينا إياها الغربة، إنها بتغير مقاييسك، بتخليك تعرف إنه في بالحياة أشياء أكبر من إنك تضيع يومك على موقف عابر أو إنه أي إشي ما بيستاهل. وكمان بتتعلم إنه راحة البال أثمن من إنك تربح كل نقاش أو ترد على كل إساءة. شعارنا اليوم، مش كل موقف بيستحق ياخد من راحة بالي.

أنتم لا تعلمون ما معنى أن يعاقب الإنسان نفسه بأن يترك شيئا يحبه حد التعلق، لا لأنه لم يعد يريده، بل لأنه يجاهد نفسه ليرحل قبل أن ينكسر أكثر. لا تعلمون كم هو موجع أن تطفئ بيدك النور الوحيد الذي يبهجك، أن تكتم الشوق وتكابر وتمزق قلبك كل يوم فقط لأنك قررت أن تختار الكرامة للراحة.

قد تكون سعادتنا مرتبطة بتفاصيل صغيرة وبسيطة جدا. فالبعض يجد سعادته بكلمات جميلة تقال له أو وردة تقدم له. نحن لسنا بحاجة إلى معجزة كي نصبح سعداء، بل بحاجة لكلمات تجعل وجوهنا تبتسم، وإلى وردة تهدى لقلوبنا لتفرح. ابحث عن سعادتك في الأمور البسيطة التي لا تكلفك شيئا حتى تعيش معنى الحياة.

مما أنت هارب. نيتشه كان يهرب إلى عزته، وتولستوي هرب من زوجته، ودوستويفسكي من دائنيه. فالكل هارب من شيء إلى آخر، فمما أنت هارب. في كتابه أرواح وأشباح يقول أنيس منصور: أمل كل إنسان هو أن يهرب من هذا الضيق الذي وجد فيه نفسه، في البيت وفي المكتب وفي أي مكان آخر. ولذلك كان الهرب نوعا من الخروج أو الانطلاق إلى مكان آخر. فساكن المدينة يهرب إلى الريف، وساكن الريف يهرب إلى المدينة، والجميع يهربون إلى البحر، ويهربون من الحاضر إلى الماضي وإلى المستقبل، ومن الأرض إلى الكواكب الأخرى، ومن الواقع إلى الخيال، ومن القوانين ومن قوانين العالم إلى تهاويل الفن، ومن العقل إلى الذوق، ومن كل شيء إلى السحر والسر والدين، وإلى الأدب والموسيقى والفن والفلسفة. الكل هارب من شيء إلى آخر.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

نأتيكم من راديو 4EB على التردد 98.1 FM بداية كل يوم سبت الساعة 12 صباحاً.

إذا جن الظلام زيارتي فإني رأيت ليلا أكتمل سري، وبي منك ما لو كان بالبرد ما بدا، وبالليل ما أجى وبالنجم لم يسر.

خليلي، ما بال الدجى لا تزحزحا، وما لعمود الصبح لا يتوضحا، أضل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليلة كله ليس يبرحا، وكطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزحا.

كم ليلة بت مطويا على حرق، أشكو إلى النجم حتى كاد يشكوني. والصبح قد مطل الشرق العيون به، كأنه حاجة في كف مسكين.

وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطي بصلبه، وأردف إعجازا وناء بك الكلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلوا.

القمر. يعتبر القمر أحد الأجسام الضخمة التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض ليلاً، وهو القمر الخامس في حجمه بين أقمار النظام الشمسي. ويرجع تشكيل القمر إلى الفرضية التي تؤمن بأنه قد نشأ عند اصطدام جسم بحجم المريخ بكوكب الأرض. ومن جانب آخر، فإنه يؤثر في استقرار المناخ على الأرض، كما أنه يعد السبب في تكوين المد والجزر. ويعتبر القمر الأرضي المكان الوحيد الذي وضعت أقدام البشر على صخوره، حيث بلغ عدد الرواد الذين هبطوا عليه 24 رائد فضاء، فيما بلغ عدد الروبوتات التي وصلت إليه 100 روبوت. وتبلغ المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر ما يقارب 384,000 كيلومتر.

النجوم. تنشأ النجوم في السدم، أي في السحب الغازية الموجودة في الفضاء، ولذا فإن النجوم عبارة عن كرات ضخمة من الغازات. وتمتاز النجوم بالقدرة على منح الضوء والحرارة، حيث تعتبر الشمس أحد هذه النجوم وأكثرها برودة، وتعود برودة الشمس الصفراء للونها، وذلك لأنه يتم تحديد الحرارة النجوم من خلال ألوانها. فالنجوم ذات الألوان الزرقاء هي الأكثر حرارة بعد النجوم الحمراء الساخنة، فيما تتدرج النجوم البيضاء والبرتقالية فيما بينهما.

الشمس. تعتبر الشمس أكبر مجسمات النظام الشمسي التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض، فهي تسيطر على 99.8% من كتلة هذا النظام، كما أن لها قطر يبلغ 109 أضعاف قطر الأرض. وتصنف الشمس ضمن أكبر نجوم درب التبانة، والتي يتجاوز عددها 100 مليار نجم. ومن جانبه فإن درجة حرارة هذا المجسم العملاق تصل في عمقها إلى أكثر من 15 مليون درجة مئوية، كما أنها تصل إلى 5500 درجة مئوية في الجزء المرئي منها. وقد وثقت هذه المعلومات وفقا لوكالة ناسا.

السحب الليلية الساطعة. تظهر السحب الليلية المتوهجة بألوانها الزرقاء والفضية وسط السماء في الليالي الصيفية على خطوط العرض المرتفعة، وتتكون هذه الغيوم على 45 درجة شمالا ابتداء من شهر أيار وحتى شهر آب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن شهر تشرين الثاني حتى شهر شباط في النصف الجنوبي.

البحر. يعد البحر من أروع النعم المسخرة للإنسان، والتي تدل على عظمة الخالق، فعنده يقف اللسان عاجزاً عن وصف جماله وسحره. هو مصدر إلهام للكثير من الشعراء والكتاب، فنجد العديد من الأشعار والخواطر التي تحدثت عنه. انتظرت غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الإشعاع الهذيل الذي يودع البحر، وتلك القوارب تودع يوما مضى من حياتي. انتظرت ذلك المنظر العجيب الذي يحول البحر والجو إلى مكان آخر، مكان لن تنساه العين، ينسيك الهموم والأحزان التي تكتم أنفاسك، ويودعك بغروب يملأ القلوب بمشاعر عذبة. البحر فيه ملامح حبيبي، أتذكر فيه جمال اللقاء. البحر فيه طبيعة وجمال الخالق المبدع في كل شيء. البحر ترسمه ريشتي وألواني، لأنه هيام وجداني. جمالك يا بحر ليس له حدود، من غيرك؟ يا بحر الرسم شيء ليس له وجود. رغم كثر ما قالوا كشفوا أمامه أسرار، ورغم كثر ما قالوا أخذوا منه لؤلؤا ومحار، رغم كل هذا يشكون في طيبته صاحبي. لو حببت تسأل عن البحر، أسأل البحار. إنه موعد غروب الشمس، وقفت أمام ذلك البحر، كانت أجواءه لطيفة، وألطف ما هناك صوت الأمواج. تشعر بأنك في صفاء بعيد عن الهموم، تنظر حولك وترى المنظر الجميل، والبحر والشمس يتهامسان، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي البسيط. ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر؟ إن ارتفعت السفينة أو انخفضت أو مادت، فليس ذلك منها وحدها، بل ما حولها. ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئا، ولكن قانونها هو الثبات، التوازن والاهتداء إلى قصدها ونجاتها في قانونها. فلا يعتبن الإنسان على الدنيا وأحكامها، ولكن فليجتهد أن يحكم نفسه.

أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على برنامجكم المنوع الليل والتراث. هو الليل وكان حديثنا روحيا، وقد تعانقنا قلبان وتدافعت الأرواح وتماوجت الأنفاس، وبت في حضن قلبك. علمني كيف يكون الليل واحة لعمرينا. يا أنا أقترب لتهدهد روحي، فأنا أحبك جدا. أراك الآن معي فوق سحابة عشق، تقرأ لي كفي وعيناك تغازلني وابتسامة ثغرك، فيتساقط العشق وردا على الدنيا. يا أنا هائمة فيك فضمني، لأني أنثى مختلفة فأنا لا أستطيع فراقك، ولأنك حبيبي لا أحتمل الانتظار، ولأني أنثى أغار عليك من ثيابك، ولأنك حبيبي أشتهي وصالك، ولأني أنثى زرعتك داخلي عشقا لأمطرك حبا وحنانا. تعال يا أنا يميتني انتظارك.

نودعكم ونتمنى أن نلقاكم السبت القادم الساعة 12 صباحا في برنامجكم المنوع ليل وتراث.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4EB.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقات جديدة وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم الجديد همسات
1: ألف ليلة وليلة من راديو فور إيبي القسم العربي. برنامج همسات ألف ليلة وليلة يأتيكم الساعة الواحدة صباحا
0: من كل يوم سبت.
1: ابقوا معنا.

نظرت في كل اتجاه ولم أجده. أتى القطار مسرعا وتوجهت إلى عملي. مر يومي بشكل ممل وبطيء. غادرت العمل وبعد أن نزلت من القطار وجدته يقف هناك في زاوية يبدو عليه الانشغال بشيء ما. حاولت أن أدير وجهي ولا أنظر إليه. مررت من أمامه، لحق بي، ثم وجدته أمامي ينظر إلي قائلا: أرجوك لا تنزعجي، أنا لا أقصد أن أضايقك، فقط أتمنى أن تقبليني كصديق، لا بل أكثر من صديق. لم أعرف كيف أجيبه، حاولت أن أعبر لكنه اعترض طريقي وتحدث مرة أخرى: أرجوك أريد فقط أن أعرف رقم هاتفك. لم أعلم هذه اللحظة كيف وافقت وأعطيته الرقم. توجهت إلى بيتي مسرعة، أشعر بألم غريب في معدتي وابتسامة تحاول أن تحتل وجهي. دخلت غرفتي، أغلقت هاتفي وحاولت أن أنام. توجهت في اليوم التالي إلى نفس محطة القطار، لم أجده هناك. صعدت إلى القطار، نظرت من النافذة فإذا به ينظر إلي قائلا بصوت غير مسموع: انتظري مكالمتي. وصلت إلى مقر عملي وبدأت أعد لبداية يوم العمل. لقد تراكمت علي العديد من الأشياء في الأيام الماضية، لم أكد أضع حقيبتي حتى سمعت رنين الهاتف. أخرجته فإذا به رقم غريب لم يخطر ببالي أنه هو، أنا حتى لا أعرف له اسما بعد. فتحت الهاتف، لم أكد أنطق كلمة واحدة. من معي؟ حتى رد علي صوت غريب: هاتفك كان مغلقا بالأمس، لماذا؟ لم أعرف كيف أجيبه، لم أفهم ما قاله للوهلة الأولى. أكمل حديثه، تحدثنا طوال هذا اليوم والأيام التي أتت من بعده. كان ينتظرني يوميا كل صباح، ننتظر سويا القطار، يمضي كل منا في طريقه، نتحدث طوال اليوم، ينتظرني في وقت العودة إلى المنزل، نتحدث في كل شيء. في بداية الأمر عجبتني طريقته وعجبتني حالتي، بدأت ملامحه تعلق في ذهني، بدأت أنتظر مكالماته، بدأت أنجذب إليه، قاومت هذا الشعور بداخلي، حاولت جاهدة أن أقاوم. أخيرا قررت أن أستسلم لمشاعري، قررت أن أترك قلبي يحيا كما يحب.

في نفس الوقت الذي بدأت أعتاد على وجوده في حياتي بدأ هو في الابتعاد. لم أفهم لماذا في بداية الأمر حاولت أكثر من مرة أن أشجعه أن يتقرب مني أكثر، لكن المسافات بيننا ابتعدت. لم يعد هاتفي يدق كما مضى، لم تعد محطة القطار مكان اللقاء كما تعودنا، لم يعد رفيق عودتي إلى المنزل بعد الآن. لقد اختفى من حياتي، لم أعد أراه أين هو. لماذا الآن؟ ماذا حدث؟ حاولت أن أجيب على كل هذه الأسئلة بنفسي، لكني لم أجد أي نتيجة. عدت إلى سابق أيامي، عدت أستيقظ قبل ميعادي كما كنت، عدت أنهك نفسي بالعمل كي لا أفكر بشيء آخر، والأهم عدت لدوامة أفكاري بجوار محطة القطار. هوايا هوا يا نسمة صيف ريحتك على روحي وحبيبي.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة من القسم العربي في راديو فور إي بي. ما لا يعلمه الكثير من الآباء والأمهات أن أبنائهم يريدون شيئا وأشياء كثيرة، ربما أهم بكثير بالنسبة لهم من المال أو الأكل الزائد. مثلا يريدون أن يروا أن والديهم يعيشون في سلام وسعادة وحب، لا يريدون أن يشعروا أو يروا أن والديهم متنافران. كلمات الحب لبعضهم الآخر أمام أبنائهم مهمة للغاية. الأمر هنا لا يتوقف فقط على سعادة الأبناء، بل على راحتهم النفسية وسلامتهم النفسية، والأهم شعورهم بالقوة والأمان مع كنز من الذكريات المبهجة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: عليك بغار.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة الذي يأتيكم من القسم العربي في راديو 4EB كل يوم سبت الساعة 1 صباحا. من أسوأ المفاهيم عندما تجد أن المجتمع يرى أن الحب سجن والاحترام جفاء. أن أحبك يعني أننا سجناء، وأن أحترمك يعني أننا نعاني من الجفاء. بعض المجتمعات تحتاج لعمر لكي تفهم ماذا تعني الحياة لها. ندمت فقط على فرصة تستحق أضعتها من أجل فرصة لا تستحق، لذلك تعلمت ألا أخسر فرصة من أجل أخرى إلا حينما أبدأ بالشك فيها ثم الإيمان ثم اليقين. إن لم تمر بالثلاث مراحل السابقة أو توقفت عند أحدهما فضيعها أو خسارتها هي عين الانتصار.

أعزائي المستمعين في راديو فور إيبي القسم العربي، طابت ليلتكم وهمسات ألف ليلة وليلة معكم، ونستمع الآن إلى كوكب الشرق أم كلثوم.